يبقى فداك لو تنساني وانساك وتريني بنسى جفاك واشتاق لعذابي معاك والقدم وعي فاكراك ارجع

0: Amazing!
1: الحمد لله ومثل الإسلام بطره ومثل الشرك بقهره ومقرف الأمور بأمره ومستدرك الكافرين بمكره الذي تقدر الأيام ولم بعزه والصلاة والسلام على من أهل الله منار الإسلام بسيفه أما بعد أمة الإسلام أبشري فقد بدأت تباشير الفجر